0: مع لنقف مكان العدوان مع أهلنا في الشمال جباليا، وذلك مع استمرارية الحرب. كمال عدوان فقد اللي هو تقديم الخدمات بسبب هو القرب من الخط الأصفر، وإحنا قمنا بمجهودات فردية اللي هو عمل النقطة الطبية، هذه تقدم خدمات يوميا تستقبل الشهداء والجرحى على شكل مستمر. أنا رائد حمادة تعرضت 6 مرات للإصابات، تم استئصال هو بعض من قدم رجلي، لكن أعزينا وصرينا اللي هو عدم ترك أهلنا في الشمال جباليا، خلينا مستمرين في تقديم الخدمة، ذلك رغم أني قدمت 17 شهيد وأنا الناجي الوحيد من الأسرة. تم استهداف أمي والدي إخوتي زوجتي بناتي، 17 شهيد. نحن نشتغل بأقل اللي هو المعدات اللي هي ان ايش نستمر ونقف معنا كتوقيف نزيف، عم تقديم اسعافات اوليه، اما اللي هو تقديم خدمات كامله نحن نعجز بسبب في شح الايش المعدات. اليوم احنا في كمال عدوان افتقدنا تقريبا يعني 80% من الاطباء، لذلك احنا قدمنا الخدمه. في عندنا اللي هم اطباء استشهداء، في عندنا اطباء جرحى، في عندنا مازال اسرى، مرورا بالدكتور احمد الكحلوت مدير المستشفى سابقا والدكتور حسام ابو صفيه. هذه امانه نحملها، وعهدنا الله إننا لم نترك الشمال وسنستمر في الشمال وتقديم خدمة جبالية، علما أن الشمال جبالي أخطر منطقة في قطاع غزة، أن نتعرض يوميا لهجمات اليهود، لكن مش حنسيب الشمال وحنستمر. وصار عندنا اللي هو عدة نزوح، ما نزحتش ولا مرة واستمريت ودفعت الثمن، لكن سنستمر لو بقل الإمكانيات، لأنه من الذي يتعرض للإصابة شهداء؟ ابنك، أخوك، صديقك، جارك.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo could become the worst ever. Well, that's the warning from the head of the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Jean Kaseya said tens of thousands of people regarded as contacts of Ebola patients have not been part of the contact tracing program. He compared the current outbreak to the one in 2014 that hit Guinea, Liberia, and Sierra Leone and killed 11,000 people. Dr. Kaseya says more resources are needed to get proper contact tracing data in DR Congo.
2: When you have one confirmed case of Ebola, and you have that in the urban area, where you have a lot of activities, trade, mining, for each person who's positive, who's tested positive, you have 40 people who are what we call contact list. Then, if you see what Uganda is doing, for 19 people, they have more than 800 contact lists. It means they are doing great job to look for all people can be in contact directly or indirectly with those who are infected. But unfortunately, with the total of 800 cases now that we have in DRC, we are expecting 32,000 people in the contact list, but we just have 6,000. It means maybe insecurity and also not more people on the ground to support for surveillance. That are main reasons that we are bringing together and we need to address.
1: Every June, South Africa honors the youth of the 1976 Soweto Uprising. 50 years later, growing anti-migrant demonstrations reflect the frustration of young people facing unemployment and poverty. Harun Mutasa reports from Johannesburg.
3: You are looking at one of the most iconic photographs in South Africa, a dying 12-year-old schoolboy being carried away after being shot by police during the 1976 Soweto uprisings. 50 years later, young people in the country say they're still fighting for better opportunities.
4: Unemployment is now the enemy, as a new wave of protests target migrants, both documented and those without legal papers. The official unemployment rate in South Africa stands at more than 32%. Violent crime rates remain among the highest in the world. Some people blame foreigners, particularly those from other African countries, for their problems. Malaika Matlatsi was born and raised in Soweto Township. She says the anger is misdirected.
5: Foreign nationals in South Africa are scapegoats for the failure of governance, for the failure of transformation, and for the failure of the creation of the society that the June 1976 generation imagined when they thought of what a democratic South Africa would look like.
4: 19.